0: fais du son toi, t'écris tes commentaires.
1: جمل على لعب روني قلاش اللعبة ترمي لها الفلو عش لازرة من حبيبي تويست عنش لا ما تغنى في اللعب رقشوا في البلعها
2: لا

سطرة تجيب الماستر تيل ماستر هاد نفاق اليورو ويكستر ننصطح نطل دابور انا ماشي دلوت لوحني في شيبوي وتجبت فهمها قرات شوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلوي زي ما تاكي على كرك من مخار

صلات على نبي الله يا سيدي يا سندي الله ربي يا سندي القناوي الله ربي يا باش كتمشي.